0: قوة بمارس لها كي يا عمرو حقها ومعبوها قوة كانوا مع بحوية وقوة تونوا تيكوا أي أمياتكو تبينات قوية مقمقو تماني خلوك سريو وقناني تو قد يقتلوا نار تو يقفينوا تينا قد يسوا إخواغو
1: Ya, apa yang dikisah betul boleh memang. Tama nak aku tu saksi org awak maktok. Arba minat orang semayok. Timati talerit tok. Ila nak cakap nak pusi. Penik wik sewa tau tegwa ole lengman kwa na milak pagu taap kwaad sa ik sako kawayot nama CBC ni playayot. Tama ni katika kawayot silawa nga Roberts kabitok. Akagut tau tsa gya oma sidu sa ik sakun. Tegwa usi.